تفرق النام ذا تقرا وتكون تغفين جيت تجيب انسلان قصيلة انت لم تقرا وسوف ورات وقصت لاقى لمين فدنا تقبل قلت هين الزان قلت ويك تعقدو تيو بدو تيسي لاجي يستعدي بس تدايم وخلنها قاسم تاشم تاكاسم

إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ بلادنا بلادنا إلى يوم النفخ خروجها سفاهة والويل والكدح بلادنا بلادنا بلادنا بلادنا